0: unção das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os novos alunos do Colégio Pio Brasileiro. Queridos irmãos e irmãs,
1: may the public witness of love for Jesus Christ that we have seen in France be an inspiration for the whole Church. Let us not hide our faith. May the Lord bless you.
0: Não escondamos a nossa fé. O Senhor vos abençoe.
1: And we now have the penultimate summary and exchange of greetings, which will be in Arabic.
2: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
3: Salute fedeli di lingua araba. Portiamo la pace di Cristo nel nostro mondo, perché esso abbia la vita nella speranza e nell'amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
1: I greet the Arabic-speaking faithful. Let us bring Christ's peace into our world so that it may have life in hope and love. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And now we have the final summary and exchange of greetings in Polish. We'll then head to the end of the audience, the Pope's greetings to Italian speakers, any appeals he has, and his apostolic blessing.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. oto strasz